وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

0: راديو دهوك جه هوا بو هوا.
1: كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان

سلیا متشی ولا قرها مش برنايه من اجبر زار زارو لو بلوبا وزيرا بيب شبلي درس ما خوف قريم ومي خوف بابينا خدر ياسي بن يا مردني ومازل عبديني نافان سيبيني نقبينا وهردو مشايخا نقبينا وهردو تخوفا ولا بلا رب العالم فاشا كي قلك عدل ورحم وكرم ما بيقلك ولا بلا شواني ميشمي ابسم بيلي من يسر واه نار كير

بلا كل خوشي من كريم حسني صاري بسر حسني قرم دزادي وهك الربيع عالمي الباني باني جمنو دي سما من راح اسكن بيه والله وزي باسم بلي خوي سروه هنا

لك خذها يا جماعة والله وزيناك ما فقرت انك شنا بابي عمر صواري لا لو وزيدك بما بالحياة ويحييني والله شاوات استي ميزان زاري كنمشي بري ميزان حفظ خانة

من توسل رجل بتعقيباتي والله وزينا كيف ما برقرتنو كشتنا صلاة لا نوبزيد كيف ما برحيرا وحيلي والله سراد بيجي توي معكم وقاتلو خاشاقي

ذبوننا طرشاننا بحليت ميد القذاح ومن يديني خداي في ثاني من سينايلوني برطايا دسر بي جمدا ولد الكيتنا خلقو دنيا عالم يجي زماني اصحابي حتى

خانه موه دل سنبول العقرات ورا ازميبي وبلا حبش مجوني تهدي البانكي بي وفيك كتزانقا مربي حيا فجر صبه وفيك دلي نبد بي وباش كيبي دلي بي تحب مردلي صيت وكيالي

0: savoir.
1: The Hawk Radio. Hashtag.pn, hashtag.net.
2: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: فيستي نبخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سلي بش بيرا منه صدف سلي بش جاتو بتا بوشاكو و دوشاكو بوليف اش براند نايوب صدف بو سخلم يولشتا و خواكو كيل دي سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانية ودهوني
1: لكبسي اكو حفتو 5 لتر بو يبدو بس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو بس 5 لتر فاكو سحكا بنا خبا غيوه جوبا دازفا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازان
0: جمي بابا تتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدر

رجاك واستنبي نميار تشافي من اللي تدقرن تشافي من اللي تدقرن وهرزتكم شينات يار استكم شيناتي.

الكريم دفيت وبيتو شهيب اليوني الكشيون عثموني قوتي حفتوني بري خدوني باجاري مغرب زميني لدايرا قران لكي لكامي على كرن

خونن من هست انت فيد دانو كان رستكو هبونا متعسماني تشافي تداد كيرن هيف ففت كتاستيران جردون خد نفشقها مدى واتشي.